فتوى نفسك الطيب الموضوع في جذب المقعد امامي. الرجاء ربط احزمه المقاعد والامتناع عن التدخين اثناء الاطلاع. شكرا.